بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada sesi kali ini tema pembahasan kita adalah kembali kepada ulama antara klaim dan kenyataan. Apa yang akan kita sampaikan ini adalah bagian dari nasihat untuk saya pribadi, kemudian kepada para jamaah sekalian. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma alimna ma yufa'na, wanfa'na bima alamta'na. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan perasaan takut kepadamu, pertambahan iman kepadamu, dan amal karenamu. Dan jadikan ilmu-ilmu kami adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena sebagian orang, sebagian pihak, ada yang mengklaim bahwa mereka kembali kepada ulama. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Dan kita khawatir kita juga termasuk orang-orang yang demikian. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa kita dan kejahatan amal kita. Sebagaimana kita sering mengucapkan di pembukaan mukhadar, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari kejahatan amalan-amalan kami. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk merujuk kepada para ulama

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة bid'ah wa kullu bid'atin dalalah

إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada malam hari ini, di kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji seorang ulama besar, seorang ahli hadis. Kita mungkin tidak akan bisa mengupas seluruh sisi kehidupan beliau karena beliau memiliki banyak keutamaan, tapi kita akan nanti mempelajari dan mengambil ibroh dari sepenggal bagian akhir dalam kehidupan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari, kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Jadi kita akan sedikit membahas biografi tentang beliau. Kemudian nanti kita akan mempelajari apa ibrah yang bisa kita petik dari peristiwa terusirnya beliau dari negeri Naisabur dan dari tanah kelahiran beliau, yaitu Bukhara. Padahal sebelumnya beliau ulama yang begitu dielu-elukan, yang ketika mau datang ke Naisabur sudah sejarah dua atau tiga marhalah penduduk Naisabur sudah menyambutnya. Dua atau tiga marhalah. Dua marhalah itu sekitar 80 kilo. Jadi kalau tiga marhalah ya sekitar 120 kilo. Masih beliau berada sejarah dua atau tiga marhalah, sudah sampai berita Al-Imam Al-Bukhari mau datang, penduduk beramai-ramai menyambutnya.

لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها ان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم من عذاب النار اخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله الله تبارك وتعالى telah menciptakan al-haq demikian pula al-batil qad khuliqa juga diciptakan dengan sebuah tujuan dan hikmah yang agung

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul dengan izin Allah Subhanahu wa taala di Masjid Ma'had Ihya' Sunnah di Kabupaten Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kita berkumpul di masjid ini sebagai salah satu rumah Allah di muka bumi, sebagai ahabbul biqa'i wal biladi fil ardi ila Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, sebagai tempat yang paling dicinta oleh Allah di muka bumi. Wa abghaduha aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala, qaumun fi bayt, di sana mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, kecuali pasti akan turun as-sakinah, ketentraman hati. Hilangnya gundah gulana dalam hati, keresahan, sempit dada karena berbagai problem. Seorang mukmin merasa senang dan gembira, lapang dadanya ketika berada di rumah Allah, bagian bumi yang paling Allah cintai.